0: إذا السماء انفطرت.
1: When the heaven is cleft asunder.
0: وإذا الكواكب انتثرت.
1: When the planets are dispersed.
0: وإذا البحار فجرت.
1: When the seas are poured forth.
0: وإذا القبور بعثرت.
1: And the sepulchres are overturned.

0: Thus doth Allah seal the hearts of those who know not.
1: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف

0: When the event befalleth,
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: There is no denying that it will befall.
1: خافضة رافعة.
0: Abasing some, exalting others.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: When the earth is shaken with a shock.
1: وبست الجبال بسا.
0: And the hills are ground to powder.
1: فكانت هباء منبثا.
0: So that they become a scattered dust.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: And ye will be three kinds.

0: And those on the right hand, what of those on the right hand?
1: في سدر مخضود.
0: Among thornless lote trees.
1: وطلح منضود.
0: And clustered plantains.
1: وظل ممدود.
0: And spreading shade.
1: وماء مسكوب.
0: And water gushing.
1: وفاكهة كثيرة.
0: And fruit in plenty.

0: Read in the name of thy Lord who createth.
1: خلق الإنسان من علق.
0: Createth man from a clot.
1: اقرأ وربك الأكرم.
0: Read, and thy Lord is the most bounteous.
1: الذي علم بالقلم.
0: Who teacheth by the pen.
1: علم الإنسان ما لم يعلم.
0: Teacheth man that which he knew not.